0: اختي لي صوفيا مزارة فالينا واناو
1: ماني إيفا جابرو بولور
0: مزارة فالينا واناو